سير ديار بانورام سير بزني احجيه تشوفه ويش نجوب عن جاشي لو يدليمه